ماشي لما إيمي أري إيفي سافت رزق مفزر شيني أسكو بس أعتدى هني كاتوي هست أند أمو صاح آنغاي سونو كيموشي غشان فور فلاش تيمي واس تو بلان كيمي تطوري تاي لسي تيمي سا